0: هي الراديو ديال العالم كله.
1: راديو ميلاساكرا تنشد اف ام
2: نوفا اونج في دي ميوزيك كامسي تاك راديو ميلاساكرا ونسيم ام ام
3: راديو ميلاساكرا
2: راديو ميلاساكرا ميشن سبيسيال لا بلو ماسكال دو تول انكورتا فريكونس 107 اف ام راديو ميلاساكرا تنشد جالو دو اف ام ميوزيكال داي راديو ميلاساكرا 107 ام